اكس كا اف ام كوا ولا غني خي كوا منيتين لي كي ما جوي كامو كو بونكا كي اي بي سي سي كي كومسان غو ولا كي كو كومن ادي جي كي ميتا كاني كون ادي جي كي كوين ادي جي كي غول جو ان كومكا امتن كو تشو او نغو ولا نغو تا اسا كو جي سي كا كي رادو كي كا كي دي سيس ان 20 ستيم كو تشو كي مي 20 says in 20 data sauje se ka ke ra dhoge ma jo e khamo go bunga ke iuje se ke kumse nga wala ka ko kuma ati chiki ngole jo ngumka ke mten ko chu au nga wala nga ngo sauje se ka ke ra do kwe ale kwa burham mtu tu ko nga wala nga ngo sauje se ka ke ra do ke ma jo e khamo go bunga ke wala ngume mte chu nga ngo sauje se ka ke ra do ke ma jo e khamo go bunga o se ngai ke asika mngo ke wala ngumma wa jetman style of manual adeu ke ngunu ko siawa 12 ri

اكسكو اف ام كو ولم غو ام تن كو تشو او نو بروغراما ان كو يسا كو جي سي كا كي رادو اي كو تو كا كاي سي بان كو كي كاي كو رادو كي نومرو يا ودن تن سي با بن نيغا اف ام ان ام تو تو كو او نو ولم غو ان كو يسا كو جي سي كا كي رادو كو سي دي كي ولان جي جان تن كو ما كو مان قالي كو بروغرام ام تو تو كو او نو ولان كو سان جي ما كايا ke radu ke ola ngaji cha kon nga e kwan khat ngo chu pa gi mani ting nei mo ga ngo le ngue ter ngo ji ta ba kwa de ka wa safety ke krim ngo i sa go ji se ka ke ola ngaji cha kon nga ali ko bur kham ke ko ya tu kha isi pangam ten gu chu a ngo ola ngaji cha ngo sa chi ma ta ke a wo le ngo kon nga ta ma si de ka wa ka ke de sta kham ma ta chong nga ta sa go ji si ga ko ma ta ke ko ya tu kha isi ke mo ngo ma so ta ton ngo le ngo ji ta ba

اكسكا اف ام كوا اولا نو يبانغوم تاني كوتشو او نو برخرمو كو ساكو جيسي كا كي رادو كي كباتو كا كاي سي بانغو بكوي كاي كوا رادو كي نمرو او ونا تين سيفا بن نيخا اف ام نو تتو كوي او نو ولا نو ساكو جيسي كا كي رادو كي كباتو كا كاي سي بانغو بكوي كاي كوا رادو كي نمرو يا ونا تين سيفا بن نيخا اف ام Mwen mwen toto kwe a wong wola mwen sa kawisi ka kwa ka ke radu we ale kwa program nga mwen toto kwe mwen ka wola nga jicha mwen sa kawisi se kaya nama sida ke mten chong nga wola nga a kwa nga de ka uwa kare me ke safety ka nwisi se kwa sida ke dewe ke chukuna o kanda wulu si ke chukuna panga vaten na sen mwen kwa safety uwa chike mten chong nga Wolang aji chang gue sa gue ji se ka ke ra du ke ka wa du ka ji pa ngo gue sing de wolang aji chang de gue ma tam ale ko bro kham nga mdu du gue ma ka wolang ke mo ngo ma so den du du ngo ba wolang